0: تزاخون لقفص خاي ممن نقتيرا كتوار تتكتن عمال تيان ويو يخلو قنا يقتم إلينا ممن قتي كسم غساق تغي خوينا مين إن بابي سوى أرجوك بي والدي يرغيون نقاوما تايكاني سادلان منو نقاقشوني بي والدي يرغيين نتاو بي يومان ميغتا قنان ميغتا سي بي سي كونار أو تقاقفيناني وكونان ناقتوني نونا لنغني إقاروني إقاروك توتيامي تيكي غارجوامي أمارو إجلوري غارجومي تاكونا تتول إنجي لاو كو بي يومارو وقاوسي غلوغي نونا لغيين أتيني تايتي لغي بي والدي يرغيو يومان نغوي أوفونا أقاريو ناقتوتي إسابيل مو 867-979-6123 بي والدي يرغيو يونا غسوغي غوي بي يوما تاكو نانغانو نارينين ناكتو نقين قطة قطة وقاريو ناكتو تتفونا إسابيل ما أقارو ماروسي 867-979-6123 أما تاونا أولا أقاوس قانع من ما أوما تتين نعس قطعني عنو إني أقاوس منك أنيك عنيلو أنيك عقدو عنيلو كايوس تتين نعس كلن دائمًا نبلغ قطع سما يتقارع ما بيقارن نقطة إنه قام ما أدلان ويوك نارع ملبوناي سيفود لقبا مقاي بيجا وتقارن تكين عن ما عقبي أقاوس غيون نقبي إلينني
1: إيه لويس فلاريتي ويوما يقارن ميو تاوي لقطون أكوني كلاغرو كان يقطوها في مير سيئة وقاقتوها تماني قنايا بقاقتوها يقالوني
0: هاي أشكر ساقتغي يوقتها في أقارما غيوني أتو إنو مغاق بي أن يقطو إنو قاوغا في سيفود لقبامي أبغلوغي أوميغا أقارما غاني أونيكا أقطوان لو ساقتغي يوقتها في كيسو ميدل بيدو تقاقشو تي تاماتو مغا بلغا قطري لأوخسيما في
1: Unika tuomme tessumaniaro kai ila ittu kuvu sivullimmarillu tekoa teemaa kiseani unika ujiluti kanuileonnin inni unika ujiluti ila jäämini kipingui ja titte kattarausin ammata unikaana kanuitti venenni tabbassa tuu kattarausi malduni titega kattarausi manningin matari sivurivut. Taanna uvannulli puigutu juuretilluta ullumi pimmariuki jaga unikkaattua unikkausillu asiujaga ja kattuginnakit piloahtumi maanna kanutuinna kisutuinnannut avarujausi malduttilluta ilikkuse katikingitattin niin ahtuni.
0: Aksun nila. Inuk titunan na ukausak po pilar yun ng ano tabo na to ukalimang ni ko sa kriyak din na sa katang mo yay.
1: Ito. Ilikusak po kinaunak po ukausak po sa kriyak si mangin mata ukalimaga. Tigun. Udjirigya laraw si mamiya ka ukausak li ukaktaw yo. Suri yo katalaw si mamat. Solo. Ima utuutikilugu ilinne akannettilluta iliseijuti taagasuttilluta kuttinnappaa tugliani. Kaujiina subbigisi majavu kallunaati tuungannappata titikkat tukisi vigigiasi majavu ila kaujigiasi majavu titikasseinna reakakattamata suurlu uuma titikahtavinia 19 nga Ubaruni 2000 gilutta nga kai maana. Titiktu gu kanuittu mi tei jau jusi nga. Nani jau nung matari ukari maagakti gu teemaa. Imeili nga tillu ge sivurittin nii nga tu uumanganu na tusarausima jaga. Ullu nga suukai makaui titiksimangimma kiseani unikkaahti lugu tusarausima jaga. Lagaruago.